0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: Мавджі Боварі, Барої Фавджі Мардум, Шабона Руз, Радіо Азія Плюс.